آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما

0: وعليكم السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة الله
0: الله
1: وبركاته.
0: وبركاته.
1: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزده ويدافع أنني قومه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه ربه. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم
0: صلى الله عليه وسلم
1: ورسول الذي قلت فيه وإنك لعلى خلق عظيم. أفضل ما صليت وسلمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ndondo todo mi tole bi patapata do yin kodo azanda ho egbe hito nwa dondo mende yin dodo mo yegbenu do to mi tata eyin do ma wu kada re ton aye igbenu do to mi danda ndo nu ton dodo poropo eto to kaka fide mi no poropo tin te to gan iho ikele mi Kaji Mokhtar, al Quran chapitre 57 verset 16 surat Hadid. Emewe mina bio bonando si sedo pedi pedi. Fide ma wa yigbedo mi ni notedo mina notedo fine bona surat giguma utonpon kaka je wede vo bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: لا إله إلا الله.
2: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

بينكم وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما